ملهاش مكان غير ودنا على اصبع اصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الاطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات وتنتهي الادوار.